0: ميتين؟
1: العمي
2: البنت محشورة بالسيارة من سجتها، من بعد تصل على الصليب الأحمر تحكي لهم هالحكي؟ احكي مع الشباب، شو مشكلتك انك تحكي مع الشباب؟ شو بصير يعني؟ احكي معهم كلهم طلعوا البنت 8 دقائق رح ياخذهم مشان يطلعوها للبنت.
3: طلع لي هون شايفهم؟ هذا كان عنده ولدي. هذا عنده 4 3 بنات وولد. هذول كانوا احسن مسافرين عنا. عمر حبيبي احنا مجبرين نأمن لهم مسلك آمن مصدق من الجيش عشان يقدروا يتدخلوا.
4: كيف انت بتنسق مع الجيش اللي قتل كل زملائك وقتل كل هاي الناس؟
5: Fabian Gamper für In die Sonne schauen.